هنا إذاعة صوت تركيا. اليوم 20 من مايو/أيار/2026، المصادف يوم الأربعاء. ساعتنا في أنقرة تشير 12 ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي إلى الساعة 9 صباحا حسب التوقيت الدولي. مستمعينا الكرام، نحن سعداء باللقاء بكم في بثنا باللغة العربية للفترة ما بين الساعة 12 وحتى 1 ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 9 والعاشرة صباحا حسب التوقيت الدولي. مستمعينا الأفاضل، أنا المذيعة جوان شيدامولو، سأكون معكم في هذا البث الذي نقدم خلاله نشرة الأخبار، ومن البرامج مناطق الصراعات في أفريقيا ورؤى وزوايا.

مستمعينا الكرام، من إذاعة صوت تركيا نحييكم أطيب تحية ونقدم لكم نشرة للأنباء ونستهلها بالعناوين. رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان يحضر حفل أوركسترا وكورال الرئاسة للأطفال واستمع إلى معزوفاتهم. رئيس الجمهورية أردوغان يجري اتصالا هاتفيا برئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي. رئيس الجمهورية يلتقي بالشباب والرياضيين القادمين من 81 محافظة مختلفة. ووقوع زلزال بقوة 5.6 درجات على مقياس ريختر في مالاتيا. وإليكم الأنباء بالتفصيل. حضر رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان حفل أوركسترا وكورال الرئاسة للأطفال واستمع إلى معزوفاتهم. وقد شارك الرئيس أردوغان برفقة عقيلته السيدة أمينة أردوغان في حفل أوركسترا وكورال الرئاسة للأطفال الذي أقيم في مركز الأمة للمؤتمرات والثقافة.

بي بيشتبه، وذلك بمناسبة إحياء الذكرى أتاتورك وعيد الشباب والرياضة 19 من أيار مايو. وعقب انتهاء حفل موسيقى، التقط الرئيس أردوغان وعقيلته أمينة أردوغان صورا تذكارية مع الأطفال وتبادل معهم أطراف الحديث. أجرى رئيس جمهورية رجب طيب أردوغان اتصالا هاتفيا برئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي أورسولا فون دير لاين، ووفقا للبيان الصادر عن رئاسة دائرة الاتصال التابعة للرئاسة التركية، فقد جرى خلال الاتصال بحث العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي إلى جانب التطورات الأقليمية والعالمية. وعرب أردوغان خلال الاتصال عن أن تركيا تبذل جهودا حثيثة من أجل الحفاظ على وقف إطلاق النار وضمان السلام في عملية الصراع المستمرة في المنطقة، وتواصل انتهاكاتها للقانون مشددا على ضرورة فتح مضيق هرمز في أقرب وقت ممكن. وأشار الرئيس أردوغان إلى أن إسرائيل ترغب في استمرار الصراعات في المنطقة وتواصل انتهاكاتها للقانون الدولي بما في ذلك أعمال القرصنة، مؤكدا على أنه من الضروري والملح زيادة الضغوط الدولية المفروضة على إسرائيل. وخلال اللقاء الذي ركز على حل القضايا الراهنة من أجل تعزيز التكامل الاقتصادي، أوضح الرئيس أردوغان أن التوترات التي تشهدها المنطقة قد أظهرت مرة أخرى الأهمية الاستراتيجية للعلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أن مشاركة تركيا في المبادرات المتعلقة بالاستراتيجيات الأمنية لأوروبا على وجه الخصوص ستعود بالنفع، مؤكدا على ضرورة تحديث اتفاقية الاتحاد الجمركي وأهمية تطوير التعاون في كافة المجالات. التقى رئيس جمهورية رجب طيب أردوغان بالشباب والرياضيين القادمين من 81 محافظة ومن دول مختلفة في مكتبة الأمة الرئاسية بمناسبة إحياء ذكرى أتاتورك وعيد الشباب والرياضة المصادف 19 من مايو أيار. وفي كلمة ألقاها خلال اللقاء، أكد أردوغان على عزم الدولة على مواصلة الاستثمار في الشباب ودعمهم في كافة المجالات كتفا بكتف لتحقيق أهداف قرن تركيا. وشدد الرئيس أردوغان على أن الشباب هم الركيزة الأساسية للخط الدفاعي الذي يربط الماضي بالمستقبل ويحمي القيم الوطنية المتمثلة في العلم التركي. وأشار إلى أن مسيرة الكفاح مستمرة من خلال عملية تركيا خالية من الإرهاب لتخليص البلاد من آفة دامت نصف قرن وتسليم جيل الشباب وطنا آمنا ومزدهرا. وردا على سؤال أحد الشباب حول شعوره عن لقائهم المتكرر، قال أردوغان بصفتي قائدا وهب عمره للشباب: أعتقد أنني كلما التقيت بالشباب حافظت على شبابي أكثر، أنتم تبقونني شابا في هذا اللقاء. وردا على استفسار طالب يعيش في سويسرا، أحال الرئيس السؤال إلى وزير الشباب والرياضة أوسمان إشكينباك الذي دعا الشباب المغتربين للعودة وخدمة وطنهم في مجالات العلوم والتكنولوجيا والرياضة. وبخصوص عودة المنتخب التركي لكرة القدم إلى كأس العالم بعد غياب دام 24 عاما، أعرب الوزير عن ثقته في الجيل الشاب والحيوي للفريق. وعندما قال الوزير يمكن أن نصنع مفاجأة، قاطع الرئيس أردوغان موجها: لا تقل يمكن أن نصنع مفاجأة بل قل سوف نفوز. ووجه أردوغان سؤالا للمصارع الوطني رضا كايا ألب حول استعداداته للأولمبياد، فأجاب كايا ألب بأن هدفه هو أولمبياد 2028 ليكون مسك الختام لإنهاء مسيرته الرياضية بعد أن حطم مؤخرا الرقم القياسي الأوروبي بفوزه للمرة 13. ليعقب الرئيس قائلا: يجب تحطيم هذا الرقم القياسي في الأولمبياد أيضا. وردا على سؤال طالبة جامعية حول الحركات المنحرفة واللا أخلاقية التي تستهدف الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، شكر أردوغان الطالبة على وعيها قائلا: وسائل التواصل الاجتماعي هي أكبر مشكلة تواجه شبابنا، ولكن بفضل هذا الموقف الواعي والراسخ الذي تبدونه لن نترك شبابنا لقمة

سائغة لهذه المنصات وسنضمن سيرهم سيرهم في الطريق المستقيم. وفي ختام البرنامج التقى الرئيس أردوغان صورا تذكارية مع الشباب والرياضيين المشاركين في اللقاء. وقع زلزال بقوة 5.0 درجة على مقياس ريختر في منطقة بطل غازي التابعة لمدينة ملاطيا. وبحسب المعلومات المنشورة على موقع رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ الأفاد، سجل زلزال بقوة 5.6 درجات على مقياس ريختر في منطقة بطل غازي التابعة لمدينة ملاطيا في تمام الساعة 9 صباحاً. هذا وتم تحديد مركز الزلزال أنه وقع على عمق 7.03 كيلومترات تحت سطح الأرض دون المزيد من التفاصيل.

0: نواصل تقديم الأنباء من إذاعة صوت تركيا.
1: أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة أن أعداد الأشخاص الذين سمح لهم بمغادرة القطاع لتلقي العلاج لا تلبي الاحتياجات القائمة، مطالبة الجهات المعنية بالإسراع في عملية إجلاء المرضى والجرحى. وذكرت وزارة الصحة في بيانها الخطي أنه تم أمس إجلاء 29 مريضا فقط عبر معبر رفح الحدودي في غزة، في حين تم أول أمس تحويل 20 مريضا إلى المستشفيات في الأردن. وذكر البيان أن آلاف المرضى والجرحى المسجلين في القوائم لتلقي العلاج خارج غزة ما زالوا ينتظرون تصريح الخروج. وأكدت الوزارة أيضا أن عدد المرضى الذين غادروا القطاع لا يلبي احتياجات الذين ينتظرون العلاج ويحتاجون بشكل عاجل إلى مغادرة غزة، محذرة من تعمق الأزمة الصحية في المنطقة. وبناء على ذلك دعت الوزارة المؤسسات ذات الصلة إلى الإسراع في إجراءات الإجلاء الطبي للمرضى وضمان وصولهم الآمن إلى المستشفيات المتخصصة خارج قطاع غزة. ووفقا للبيان الصادر عن الهلال الأحمر الفلسطيني الصادر في 19 من نيسان أبريل، فإنه من بين 18,000 مريض وجريح ينتظرون تلقي العلاج في غزة، وتم إجلاء 700 جريحا فقط منذ فتح معبر رفح الحدودي بشكل جزئي في الثاني من شباط فبراير. ارتفعت حصيلة ضحايا الغارات الجوية التي شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي أمس على جنوب لبنان إلى 21 شهيدا، وذلك على الرغم من اتفاق وقف إطلاق النار، إذ يواصل الجيش الإسرائيلي هجماته ضد لبنان رغم اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 17 من نيسان أبريل الماضي وتم تمديده لمدة 45 يوما إضافية اعتبارا من 17 من أيار مايو. ويذكر أن الهجمات الإسرائيلية التي نفذت في وقت سابق من يوم أمس على بلدات جنوب لبنان كانت قد أسفرت أيضا عن مقتل شخص واحد في حاروف وشخص آخر في فرون. عقدت مستشارية الصحافة والعلاقات العامة بوزارة الدفاع اجتماعا إعلاميا في منطقة سبري خسائر ضمن فعاليات يوم المراقب المتميز لتمرين أفس 2026. ووصفت الوزارة في البيان الصادر بهذا الصدد اعتراض القوات الإسرائيلية لأسطول صمود العالمي المتجه لتقديم المساعدات الإنسانية والتضامن مع غزة في المياه الدولية بأنه عمل قرصنة جديدا، وطالبت بالإفراج الفوري عن المواطنين الأتراك والمشاركين المحتجزين، داعية المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته لوقف ممارسات إسرائيل غير القانونية، كما رحبت بالقرار الصادر بتمديد الهدنة بين إسرائيل ولبنان لمدة 45 يوما. كما أعلنت الوزارة تسليم 5 إرهابيين من تنظيم PKK الإرهابي الانفصالي خلال الأسبوع الماضي. وفي إطار أمن الحدود تم القبض على 218 شخصا بينهم 3 أعضاء بتنظيم إرهابي أثناء محاولتهم العبور بشكل غير قانوني، ومنع 976 آخرين من العبور، وبذلك ارتفع إجمالي عدد الأشخاص الذين تم منعهم من العبور منذ مطلع هذا العام إلى 30,170 شخصا.

كما أعلنت الوزارة دخول صاروخي تايفون بلوك 2 الخدمة لأول مرة إلى جانب تسليم مدافع فورتنا 2 والطائرات المسيرة أكنج تيها والبندقية المشاة الوطنية MPT-76. وتم الانتهاء من إنتاج المدفع البحري الوطني السابع دينيس هان وتسليمه ليتم تركيبه على السفينة العاشرة من مشروع ميلجام. هذا وأحيت الوزارة الذكرى 19 من مايو أيار يوم أحياء ذكرى أتاتورك وعيد الشباب والرياضة، واستذكرت بالرحمة ضحايا النفي الشركسي ونفي تتر القرمي، واختتم البيان بتهنئة العالم الإسلامي بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك. وفقا لوكالة الأنباء شبه الرسمية فارس، أصدر الحرس الثوري الإيراني بيانا حذر فيه من مغبة تعرض البلاد لأي هجوم محتمل. وجاء في البيان أن إيران لم تستخدم بعد كامل قدراتها في مواجهة الاعتداءات الأمريكية والإسرائيلية، مؤكدا أنه في حال تكرار هجوم العدو فإن نطاق الحرب سيمتد إلى خارج حدود المنطقة. وتوعد الحسن الثوري بتوجيه ضربات ساحقة في أماكن لا يمكن تخيلها، مشددا على أن قوة إيران الحقيقية تظهر في ميدان المعركة وليس في الفضاء الافتراضي. هذا وضرب زلزال بلغت قوته 5.9 درجات على مقياس ريختر دولة بيرو الواقعة في أمريكا الجنوبية. وأعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكي أنه تم تسجيل هزة أرضية بقوة 5.9 درجات كان مركزها على بعد 25 كيلومترا جنوبي شرقي مدينة بامباديتاتي. وأشير إلى أن الزلزال وقع على عمق 62 كيلومترا تحت سطح الأرض. وذكرت السلطات بعدم وقوع أي خسائر في الأرواح أو الممتلكات جراء هذا الزلزال. وفي تصريح أدلى به لقناة الإذاعية المحلية RPP، صرح رئيس معهد الجيوفيزياء في بيرو أن الزلزال شعر به في المنطقة الواسعة التي شملت المناطق المركزية الواقعة على ساحل المحيط الهادئ بالإضافة إلى جبال الأنديز وصولا إلى منطقة أريكيبا في جنوب البلاد. والنبأ الأخير في النشرة، صرح الرئيس الأمريكي ترامب بأنهم سينظرون قريبا في إمكانية التوصل إلى اتفاق مع إيران، مضيفا سننهي هذه الحرب قريبا جدا. وأدلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتصريحات بشأن الملف الإيراني خلال لقاء جمعه بأعضاء الكونغرس في حديقة البيت الأبيض. وأكد ترامب أن المفاوضات مع إيران جارية وأنهم سينظرون قريبا في إمكانية التوصل إلى اتفاق. وقال الرئيس الأمريكي سننهي هذه الحرب قريبا جدا وأنهم حريصون على إبرام اتفاق وقد سئموا من هذا الوضع، وأعتقد أننا سننهي هذا الأمر بسرعة كبيرة، آمل أن نتعامل مع هذا الأمر بشكل جيد. وزعم ترامب أنهم قضوا إلى حد كبير على القيادة العسكرية والسياسية الإيرانية قائلا لقد دمرنا أسطولهم البحري وسلاحهم الجوي ومدافعهم المضادة للطائرات، ولا أريد أن أقول أن زعيمهم قد رحل لأن ذلك ليس بالأمر الساري لكنها الحقيقة. وأكد ترامب أنهم لن يسمحوا لإيران بتطوير أسلحة نووية تحت أي ظروف قائلا لا يمكننا ولن نتسامح مع هذا. سيداتي وسادتي قدمنا لحضراتكم نشرة للأنباء، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

مناطق الصراعات في إفريقيا. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في برنامج مناطق الصراعات في إفريقيا. تشير التطورات في مالي لا سيما منذ الأسبوع الأخير من أبريل إلى تحول نوعي في بنية الأمن في البلاد. فالتعاون بين حركة الطوارق الانفصالية والجماعات ذات الدوافع الدينية لا يغير فقط التوازن العسكري على الأرض، بل يغير أيضا طبيعة العلاقات بين الدولة والجهات الفاعلة. وفي هذا السياق يظهر التحالف المشكل بين جبهة تحرير أزاوات وجماعة نصرة الإسلام والمسلمين، وهما جماعتان مسلحتان تتخذان من أزاوات مقارا لهما

أن الصراع في مالي قد دخل مرحلة جديدة. مستمعينا الكرام، سنقدم لحضراتكم تقييما حول الموضوع بقلم الدكتور كان ديويجولو، منسق الدراسات الإفريقية الشمالية والشرقية في مركز دراسات الشرق الأوسط أورسام. إن أبرز ما يميز هذا التحالف هو أنه على الرغم من الاختلافات الأيديولوجية يتمحور حول عدو مشترك متصور. وفي هذا السياق تكشف تصريحات زعيم جبهة تحرير أزاوات الغباس أغ إنتالا لمجلة جون إفريق في 8 مايو أيار 2026 أن المجلس العسكري بقيادة أسمي غويتا مستهدف من قبل كل من الانفصاليين والجماعات التي تستغل الإسلام. ويشير هذا الوضع إلى ديناميكية صراع أكثر تعقيدا وتعددا في مستوياتها تتجاوز حركات التمرد التقليدية المناهضة للدولة. فاليوم لا يقتصر الأمر على وجود متمردين مناهضين للدولة على الأرض، بل يشمل أيضا تحالفات هجينة تشكلها جهات فاعلة ذات أجندات أيديولوجية مختلفة ولكنها تتداخل تكتيكيا. يصر التعاون بين جبهة تحرير أزاوات وجماعة نصرة الإسلام والمسلمين تفاقم أزمة الشرعية لدولة مالي. فعلى وجه الخصوص أدى فشل تنفيذ اتفاقية الجزائر لعام 2015 وعجز الحكومة المركزية عن إرساء سلطة دائمة في المناطق الشمالية إلى عودة الحركات الانفصالية إلى الكفاح المسلح. وفي هذه المرحلة لا يكشف فشل السياسات الأمنية للمجلس العسكري عن ضعف قدرة الدولة فحسب، بل يفسح المجال أيضا لظهور نماذج حكم بديلة. وبالفعل يعكس خطاب جبهة تحرير أزاوات بشأن إقامة إدارة محلية وآليات عدالة ذات مرجعية إسلامية في المناطق التي تسيطر عليها سعيها لملء الفراغ الذي خلفته الدولة. ومع ذلك ينطوي هذا الوضع على مخاطر جسيمة فيما يتعلق بالعواقب السياسية طويلة الأمد للمكاسب العسكرية قاصرة الأجل. فرغم أن قيادة جبهة تحرير أزاوات قد تبنت خطابا مناهضا للتطرف، إلا أن التقارب العملياتي والأيديولوجي الذي أقامته مع جماعة نصرة الإسلام والمسلمين قد يقاوض شرعية الحركة الانفصالية في نظر المجتمع الدولي. ويمكن لمثل هذه العلاقات ولا سيما مع منظمة مرتبطة بتنظيم القاعدة أن تدمج الصراع في مالي بشكل أكبر في أجندة مكافحة الإرهاب العالمية. وهذا بدوره قد يزيد من احتمالية التدخل الخارجي في المنطقة ويؤدي إلى تطويل الصراع وفصله عن ديناميكياته المحلية. ومن جهة أخرى يزيد دور الجماعات المرتزقة المرتبطة بروسيا أفريكا كروبس على الأرض من تعقيد هذه المعادلة. فإجبار هذه العناصر على التراجع أمام تقدم جبهة تحرير أزاوات يكشف هشاشة استراتيجية الأمن المدؤومة خارجيا التي يتبناها المجلس العسكري. ويظهر هذا التطور أن النفوذ الروسي المتزايد في منطقة الساحل ليس عاملا حاسما في تحقيق التوازن، بل يبقى محدودا في ظل ديناميكيات الفاعلين المحليين. ومن منظور إقليمي يمتلك هذا التحالف الجديد في مالي القدرة على إحداث تأثير متسلسل على بنية الأمن في منطقة الساحل. على وجه الخصوص يشارك تحالف دول الساحل الذي شكلته مالي مع بوركينا فاسو والنيجر بشكل مباشر في التطورات الجارية في مالي. وإن استخدام قيادة جبهة تحرير أزاوات في الوقت الذي تدعو فيه إلى حسن الجوار مع هذه الدول لغة تهديدية ضد أي تدخلات

0: محتمله يشير الى ان الصراع قد يتخذ بعدا عابرا للحدود، مما قد يزيد من زعزعه استقرار البيئه الامنيه الهشه اصلا في منطقه الساحل. واخيرا لابد من تحليل البعد الايديولوجي لهذا التحالف بدقه، وقد يكون التوازن العملي القائم بين التفسير المحلي للإسلام لجبهة تحرير أزاوات والنهج الأكثر راديكالية لجماعة نصرة الإسلام والمسلمين فعالا على المدى القصير، إلا أنه على المدى البعيد من المرجح جدا أن تتصاعد الخلافات بين هذين الكيانين إلى صراع. وتاريخيا انتهت معظم التحالفات بين الجماعات المسلحة في منطقة الساحل بعد تحقيق مكاسب تكتيكية، مما أدى إلى ظهور خطوط صراع جديدة. لذا ينبغي اعتبار التعاون الحالي توطيدا مؤقتا للسلطة لا إرساء نظام سياسي دائم. وفي الختام يشير تحالف جبهة تحرير أزاوات وجماعة نصرة الإسلام والمسلمين الذي ظهر في مالي إلى تفاقم الأزمة الأمنية في البلاد ودخولها مرحلة جديدة من الصراع. ويمكن لهذا التطور أن يعيد تشكيل ليس فقط الديناميات الداخلية في مالي، بل أيضا البنية الأمنية العامة لمنطقة الساحل. وقد يؤدي ضعف سلطة الدولة ومحدودية نفوذ الجهات الخارجية وتزايد التعاون بين الجماعات المسلحة المحلية إلى جر مالي إلى بيئة صراع أكثر تعقيدا ولا يمكن التنبؤ بها في الفترة المقبلة. مستمعينا الكرام، قدمنا لحضراتكم تقييما حول الموضوع بقلم الدكتور كان ديوجولو منسق الدراسات الإفريقية الشمالية والشرقية في مركز الدراسات الشرق الأوسط أورسام. آملين اللقاء في الحلقة القادمة.
1: مناطق الصراعات في إفريقيا.

أسماء الأيام تبلغ 100 عاماً وأسماء الأشهر تبلغ 70 عاماً في اللغة التركية. مرحباً أعزائنا المستمعين. يحاول الإنسان منذ وجوده على هذه الأرض قياس الزمن، راقب شروق الشمس وتبدل أطوار القمر وتعاقب الفصول، محاولاً عد الأيام والشهور والسنوات. ومن هذه المحاولات ولدت عبر التاريخ عشرات التقاويم المختلفة. واليوم يعمل في تركيا بالتقويم الميلادي، لكن هناك حقيقة قد لا ينتبه إليها الكثيرون، أن الصيغة النهائية لأسماء أيام الأسبوع التي نستخدمها اليوم تعود إلى ما قبل 100 عام تماماً، أما أسماء الشهور فقد استقرت على شكلها الحالي قبل 70 عاماً. نتعرف إلى تفاصيل هذا الموضوع من خلال المقال الذي كتبه أور بجركلي لقناة آرتي الإخبارية. أسماء الأيام عربية وفارسية وسريانية. في 26 من ديسمبر كانون الأول عام 1925 تم اعتماد قانون تقسيم اليوم إلى 24 ساعة، ودخل حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 2 من يناير كانون الثاني 1926. وعالميا يعتبر يوم الأحد أول أيام الأسبوع، أما في تركيا فقد اعتبر يوم الاثنين بداية الأسبوع. وهكذا حددت الأيام على الشكل التالي: الاثنين، الثلاثاء، الأربعاء، الخميس، الجمعة، السبت والأحد. وفي هذه التسمية كان للعادات الموروثة من العهد العثماني أثر واضح، فكلمة هفتة أي أسبوع مشتقة من كلمة الفارسية هفت التي تعني الرقم 7، أما بازار أي يوم الأحد في اللغة التركية فتعني مكان تناول الطعام، في حين أن كلمة أرتا كانت تستخدم في التركية القديمة بمعنى الصباح. وأصل كلمة صلاة أي الثلاثاء مشتقة من الرقم 3 بالعربية، بينما اسم جمعة مشتق من كلمة جمع بالعربية. أما تشارشنبا أي الأربعاء فتأتي من التعبير الفارسي تشارشنبا أي اليوم الرابع، وكان يوم الخميس يسمى باعتباره اليوم الرابع إذا بدأ العد من يوم الأحد. أما اسم بانشنبا أي اليوم الخامس فقد دخل إلى تركيا من الفارسية وتحول مع الزمن إلى بارشنبا. ثلاثة أسماء شهور باللغة التركية. في 10 من يناير كانون الثاني عام 1945 تم اعتماد قانون غيرت بموجبه أسماء الشهور للمرة الأخيرة، ودخلت الأسماء الجديدة حيز الاستخدام عام 1946. ومنذ 70 عاما تستخدم أسماء الشهور بالشكل نفسه، وبموجب هذا التغيير تحول اسم تشرين الأول إلى إكيم، وتشرين الثاني إلى كاسم، وكانون الأول إلى أرلك، وكانون الثاني إلى أوجاك. وبذلك أصبحت أسماء 3 شهور باللغة التركية، بينما تركت أسماء الشهور الأخرى كما كانت تستخدم منذ العهد العثماني في الغالب. فأسماء مارت، مايس، أغسطس ذات أصل لاتيني، بينما شباط، نيسان، هزيران، أيلول ذات جذور سريانية، وكلمة قسم أي شهر نوفمبر عربية الأصل، أما تموز فترجع إلى اللغة العبرية. اليوم يبدأ عند الساعة 0. في الماضي ووفق نظام الساعة العثمانية كان غروب الشمس يعتبر الساعة 12، ومنه يبدأ يوم جديد، لكن مع الانتقال إلى نظام 24 ساعة أصبح اليوم الجديد يبدأ بعد الساعة 23 ودقيقة 59 مباشرة. وعلى الرغم من أن الأتراك كانوا يعتبرون شهر مارس تقليديا أول شهور السنة الجديدة، خاصة في 21 من مارس آذار الموافق لعيد النوروز، فأن هذا التغيير جعل بداية السنة الرسمية في 1 من يناير كانون الثاني. التقاويم الأخرى المستخدمة. قبل اعتماد التقويم الميلادي استخدم الأتراك تقاويم متعددة مثل التقويم الهجري والقمري والجلالي والرومي. إن كل اسم يوم نستخدمه اليوم وكل اسم شهر ننطقه يحمل في داخله أثر تاريخ

متعدد طبقات. فعندما نقول فازارتس أي يوم الاثنين فإننا نتحدث بالفارسية، وعندما نقول تموز فإننا نلامس العبرية. فالزمن لا يمضي فقط، بل يترك أثناء مروره لغة، ويترك ثقافة، ويترك أثراً.

0: عنوان الأخبار بإحدى وأربعين لغة trtvoteworld.com.
1: والآن تستمعون إلى أغنية يا شيخ أم همام.

سيدتي وسادتي، بهذا نأتي إلى نهاية بثنا باللغة العربية. نكون معكم ما بين الساعة 12:00 والـ1 ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 9:00 والـ10 صباحا حسب التوقيت الدولي. ولنا لقاء آخر بكم ما بين الساعة 5:00 والـ6 مساء حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 2:00 والـ3 بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. يمكنكم متابعة بثنا عبر القنوات الصوتية للقمرين الصناعيين توكسات 3A و4A ومن الموقع على شبكة العالمية www.trtdinle.com واختيار الراديو من ثم اختيار TRT VOT World من القائمة أو من خلال تحميل تطبيق TRTDINLE، علما بأن عنوان البريد الإلكتروني لنا هو arabic@trt.net.tr. في الختام لكم من جميع الذين سهروا على إعداد البث أجمل وأطيب التمنيات. هنا صوت تركيا.

20 المصادف يوم الأربعاء. ساعتنا في أنقرة تشير الخامسة مساء حسب التوقيت المحلي، أي إلى الساعة الثانية بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. مستمعينا الكرام، نحن سعداء باللقاء بكم في بثنا باللغة العربية للفترة ما بين الساعة الخامسة والسادسة مساء حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة الثانية والثالثة بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. مستمعينا الأفاضل، أنا المذيعة جوان تشيدامولو، سأكون معكم في هذا البث الذي نقدم خلاله نشرة الأخبار، ومن البرامج مناطق الصراعات في أفريقيا ورؤى وزوايا.

0: مستمعينا الكرام من إذاعة صوت تركيا، نحييكم بتحية ونقدم لكم نشرة للأنباء ونستهلها بالعناوين. رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان يقول هذه الحركة هي السبيل إلى تركيا أعظم. وزير الخارجية فيدان سيحضر اجتماع وزراء خارجية الناتو. السيدة الأولى أمينة أردوغان تنشر منشورا بشأن حفل أوركسترا وكورال الرئاسة للأطفال. ورئيس جهاز الاستخبارات الوطني يلتقي بالرئيس السوري أحمد الشارع. وإليكم الأنباء بالتفصيل. قال رئيس الجمهورية ورئيس حزب العدالة والتنمية رجب طيب أردوغان: سجن بعضنا وعذب بعضنا وهمشنا وأقصينا وأسيء معاملتنا في وطننا، لكننا لم نستسلم قط. لم تكن هذه الحركة حركة بلا جذور، فمنذ بدايتها كانت هذه الحركة قضية الأمة والوطن والمجتمع المسلم. وفي كلمته أمام اجتماع الكتلة البرلمانية لحزبه، قيم الرئيس أردوغان الفعاليات التي نظمت في إطار إحياء ذكرى أتاتورك ويوم الشباب والرياضة المصادف للتاسع عشر من مايو أيار والتجمع الشبابي الحاشد في كوجيلي. وقال أردوغان مشيرا إلى أن الذكرى 107 لإشعال شعلة الاستقلال في سامسون قد احتفل بها بحماس كبير، مضيفا: لقد احتفلنا بيوم أتاتورك في 19 من مايو أيار، وهو اليوم الذي يتم فيه الاحتفال بيوم الشباب والرياضة أيضا مع أكثر من 200 شاب بمن فيهم أبطالنا الرياضيون في المكتبة الوطنية الرئاسية. سيحضر وزير الخارجية هاكان فيدان اجتماع وزراء خارجية الناتو الذي سيعقد في المدينة السويدية هيلسينغبورغ يومي 21 و22 من مايو أيار. ووفقا لمعلومات وردت من مصادر في وزارة الخارجية، فإنه من المتوقع أن يتناول الاجتماع الذي سيحضره فيدان بشكل شامل مواضيع مثل الاستعدادات لقمة الناتو التي ستعقد في العاصمة أنقرة يومي 7 و8 من تموز يوليو، والتي تستضيفها تركيا ووحدة الحلف والتعاون عبر الأطلسي وتعزيز الصناعات الدفاعية وزيادة القدرة الإنتاجية ومواصلة تقديم المساعدات لأوكرانيا وتحويل الإنفاق الدفاعي المتزايد إلى قدرات. كما من المتوقع أن يناقش اجتماع وزراء خارجية الناتو التطورات المتعلقة بإيران والوضع في مضيق هرمز وتداعياتها على الأمن الأوروبي الأطلسي وتأثيرها على بيئة الأمن العالمي وسياسات الحلف اتجاه الجنوب وغيرها من التطورات الأخيرة في الأمن الأوروبي الأطلسي بما في ذلك الحرب الروسية الأوكرانية. وسيبدأ الاجتماع في 21 من مايو أيار بعشاء عمل غير رسمي على غرار مجلس حلف الشمال الأطلسي وأوكرانيا بحضور وزير الخارجية الأوكراني أندريا سيبيا والممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية كايا كالاس. وخلال العشاء سيؤكد الوزير فيدان مجددا دعم تركيا لاستقلال أوكرانيا وسيادتها ووحدة أراضيها، وسيتطرق إلى الجهود الدبلوماسية التركية المتواصلة لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية. نشرت السيدة الأولى أمينة أردوغان عقيلة رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان منشورا بشأن حفل أوركسترا وكورال الرئاسة للأطفال الذي أقيم بمناسبة إحياء ذكرى أتاتورك وعيد الشباب والرياضة المصادف للتاسع عشر من مايو أيار. وفي منشورها عبر حسابها على منصة التواصل الاجتماعي أن سوسيال بشأن الحفل الذي حضرته برفقة الرئيس رجب طيب أردوغان، استخدمت السيدة الأولى أمينة أردوغان العبارات التالية: لقد عشنا حماسة عيد 19 من مايو أيار معا من خلال حفل أوركسترا وكورال الرئاسة للأطفال، وأن كل عمل فني أداه أطفالنا بكل صدق وإخلاص قد تغلغل في قلوبنا، كما إن انسجامهم على المسرح وإدائهم الناجح قد أظهر مرة أخرى القوة الموحدة للفن، واحتضنهم جميعا بكل حب، وأتمنى لكل واحد منهم مستقبلا مليئا بالجمال. التقى رئيس جهاز الاستخبارات الوطني إبراهيم كولن مع الرئيس السوري أحمد الشرع في العاصمة السورية دمشق، وجرى خلال اللقاء تناول التطورات الراهنة في المنطقة إلى جانب قضايا التعاون والتنسيق بين البلدين. وقد حضر اللقاء أيضا كولن من وزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني ورئيس إدارة المخابرات العامة حسين سلامة. نائب رئيس حزب العدالة والتنمية والمتحدث باسم الحزب أمار تشارك قال لو لم يعرقل انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي لأسباب أيديولوجية لكان بإمكان الاتحاد اليوم بوصفه قوة عالمية أن يلعب دورا أقوى في منع بعض الأزمات، لكنهم أضاعوا هذه الفرصة باتباع بعض النهج الضيق. وأدلى تشيليك بتصريحات بشأن اجتماع مجلس صنع القرار والإدارة المركزية الذي عقد في مقر الحزب برئاسة رئيس أردوغان ورئيس حزب العدالة والتنمية في آن واحد. كما أعلن تشيليك عن انعقاد اجتماع المجلس التنفيذي المركزي عقب اجتماع مجلس صنع القرار والإدارة المركزية، وهنأ جميع الشباب كل من يشعر بروح الشباب بمناسبة ذكرى أتاتورك في 19 من مايو أيار، والذي يصادف أيضا عيد الشباب والرياضة. وقال تشيليك إن الإرادة التي يرمز إليها 19 من مايو أيار بالنسبة لنا هي النهوض مجددا بعزيمة وأصرار كبيرين في وقت عصيب من تاريخنا لوضع الأسس لأهم مبادئ حرب الاستقلال، واليوم نسير نحو أهداف تركيا في القرن 21 بنفس العزيمة والإصرار. ولا تزال إرادة غازي مصطفى كمال أتاتورك العظيمة وأبطال حرب الاستقلال في أحلك الظروف ترشدنا. كما صرح تشيليك بأن الرئيس ورئيس حزب العدالة والتنمية أردوغان أجرى تقييما في بداية الاجتماع، حيث شارك أعضاء اللجنة التنفيذية المركزية قضايا السياسة الداخلية والخارجية. وأضاف يبذل رئيس جمهوريتنا جهودا دبلوماسية مكثفة في وقت عصيب يمر به العالم، وتتابع لجنتنا التنفيذية المركزية جدول الأعمال المتعلق بكل ذلك. كما أشار إلى تقديم رئيس الشؤون المالية والإدارية عرضا خلال الاجتماع قائلا هذا عرض بالغ الأهمية من حيث تلبية الاحتياجات التابعة لجميع منظماتنا وتخطيط أنشطة الحزب في الفترة المقبلة، وقد تم تقييمه. كما قدم عرض من رئاسة حقوق الإنسان، وبالطبع أصبح العالم الرقمي اليوم بعدا مرتبطا ارتباطا وثيقا بحقوق الإنسان، ويجرى تقييم جميع هذه القضايا.
1: نواصل تقديم الأنباء من إذاعة صوت تركيا.
0: أعلنت وزارة الدفاع خلال جلسة الأسئلة والأجوبة في اجتماع سفره السارة عن مجموعة من المستجدات الاستراتيجية والتنسيقية مع حلف الشمال الأطلسي الناتو. وبسبب الاشتباكات المستمرة بين أمريكا وإسرائيل وإيران وبتكليف من الناتو، تقرر أن تقوم ألمانيا في شهر حزيران يونيو المقبل باستستابل إحدى منظومتي باتريوت الإنطافيتين اللتين تكفل الحلف بنشرها، إلى جانب منظومة باتريوت الإسبانية العاملة حاليا في تركيا. ومن المتوقع أن تؤدي هذه المنظومة مهامها لمدة تقارب 6 أشهر بالتنسيق مع الحلفاء. وأعلنت تركيا تقديم مقترح مشروع خط أنابيب وقود الناتو لتعزيز أمن إمدادات الطاقة في الجناح الشرقي للحلف وتقليل الاعتماد على النقل البحري تزامنا مع توترات مضيق هرمز. ويتميز

المشروع بأنه أكثر كفاءة من حيث التكلفة بمقدار 5 أضعاف مقارنة ببدائله، ويمكن تنفيذه في وقت أقصر. وشهد التمرين مشاركة الجيش الليبي في أول مشاركة له خارج أراضيه بهدف دعم رؤية ليبيا واحدة وجيش واحد، حيث يتدرب 502 عنصر بشكل مشترك مع القوات التركية. كما شارك الجيش السوري بعنصر نواة في أول مشاركة تدريبية له خارج أراضيه أيضا، مؤكدة الوزارة استمرار الدعم التدريبي للجيش السوري. وأشار البيان إلى تطور العلاقات الإيجابية مؤخرا مع ألمانيا، لافتا الانتباه إلى أن الدول الأوروبية باتت تقيم بشكل أقوى الدور الاستراتيجي لتركيا في الهيكل الأمني والأوروبي، وتولي أهمية لتعميق التعاون الدفاعي. أعلنت وزارة الخارجية أن اليونان التي فشلت محاولاتها لغزو تركيا لتحقيق حلمها بالفكرة العظيمة تحاول التستر على هزيمتها والفظائع الجسيمة التي ارتكبتها من خلال إثارة مزاعم بونتوس التي لا أساس لها ضد تركيا. واليوم تحاول التستر على الفظائع التي ارتكبتها، حيث أصدرت وزارة الخارجية بيانا خطيا بهذا الشأن، والتي ذكرت فيه: يحتفل الشعب التركي بحماس بيوم 19 من مايو أيار، وهو اليوم الذي نزل فيه مؤسس الجمهورية التركية القائد العظيم مصطفى كمال أتاتورك في سامسون، وبدأ الكفاح الوطني ضد قوات الاحتلال بما فيها اليونان باعتباره يوم أتاتورك ويوم الشباب والرياضة. وتقوم اليونان بموجب التشريع الذي اعتمدته على مستوى الوطني عام 1994 بشأن مزاعم بونوتوس بتوجيه مزاعم لا أساس لها من الصحة ضد بلادنا، وتوسع هذه المزاعم الباطلة باستمرار دون تردد، وتدرسها كدروس للأطفال في المدارس الابتدائية والثانوية في جميع أنحاء البلاد من خلال تعميم صادر عن وزارة التربية والتعليم. وتحاول اليونان التي فشلت محاولتها غزو بلادنا لتحقيق حلمها بالفكرة الكبرى والتستر على هزيمتها والفظائع الجسيمة التي ارتكبتها. هذا وينبغي على السلطات اليونانية الكف عن استغلال التاريخ لأغراض سياسية وإحياء ذكرى الفظائع المرتكبة ضد الأتراكي وغيرها من الجماعات العرقية، بدءا بمذبحة طرابلس عام 1821 والمذابح التي بدأت بمحاولة احتلال إزمر في 15 من مايو أيار من عام 1919 واستمرت ضد الأتراكي وغيرهم من الجماعات العرقية في غرب منطقة الأناضول. وندعو اليونان إلى تبني نهج ينمي علاقاتنا الثنائية في إطار السلام والتعاون، بدلا من تحريف الحقائق واستغلال التاريخ لإثارة العداوة. والنبأ الأخير في النشرة: يعكس الهجوم الإسرائيلي على الأسطول العالمي في المياه الدولية، والذي كان يهدف إلى كسر الحصار المفروض على غزة وإيصال المساعدات الإنسانية، قلقا بالغا وخوفا شديدا لدى إدارة تل أبيب إزاء تزايد الاهتمام الدولي بالأزمة الإنسانية. هذا وسلط مقال نشر في صحيفة هارتس العبرية بعنوان: لماذا تخشى إسرائيل بشدة من قوارب مدنية صغيرة متجهة إلى غزة، الضوء على القلق الذي أثاره الأسطول في تل أبيب والذي ضم 428 ناشطا من 44 دولة وأسباب هذا القلق. كما أشار المقال إلى أن القوة الحقيقية للأسطول العالمي تكمن في قدرته على إعادة لفت الأنظار إلى غزة في وقت تبذل فيه الحكومات جهودا أكبر لتطبيع الوضع الكارثي المستمر. وأوضح المقال أن التدخل غير القانوني للجيش الإسرائيلي في المياه الدولية لم يكن موجها ضد تهديد عسكري كبير، بل ضد أسطول من القوارب المدنية يسهل إيقافه نسبيا. ويذكر التقرير أيضا أن إدارة تل أبيب كانت تخشى الرسائل التي ينقلها النشطاء على طول الطريق بشأن الحصار غير القانوني لغزة والأزمة الإنسانية الناجمة عنه، مضيفا: يصبح من الصعب للغاية السيطرة على ما يراه الناس من تلك القوارب، فكل قارب يبث مباشرة عبر الإنترنت وترصد تحركاته إلكترونيا. وقد سجل النشطاء رسائلا مسبقا
لنشر على وسائل التواصل الاجتماعي عند اعتقالهم من قبل إسرائيل، ويجادل المقال بأن أسطول الصمود العالمي لا يملك أي فرصة عملية لرفع الحصار أو تغيير الحسابات العسكرية على غزة، وأن البحرية الإسرائيلية كانت في الواقع تمارس تدخلا غير قانوني في المياه الدولية في مواجهة تحد للنظام السياسي المحيط بغزة. وتؤكد المقالة التي تشدد على أن هذا الاستعراض السياسي الذي يمارسه مسؤولون إسرائيليون رفيع المستوى بمن فيهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ينبع من اعتبارهم رسالة الأسطول العالمي تهديدا. وتختتم بالقول: إذا كان بإمكان أسطول مدني صغير يحمل ناشطين أن يثير التعبئة العسكرية والإشادة من رئيس الوزراء وخطابا حول الأمن القومي، فالسؤال هو: لماذا تشعر إسرائيل بهذا الخوف الشديد؟ سيداتي وسادتي، قدمنا لحضراتكم نشرة للأنباء. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء. مستمعونا الكرام، والآن تستمعون إلى أغنية هيرالد لتام تاشجر.

مناطق الصراعات في إفريقيا. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في برنامج مناطق الصراعات في إفريقيا. تشير التطورات في مالي لا سيما منذ الأسبوع الأخير من أبريل إلى تحول نوعي في بنية الأمن في البلاد. فالتعاون بين حركة الطوارق الانفصالية والجماعات ذات الدوافع الدينية لا يغير فقط التوازن العسكري على الأرض، بل يغير أيضا طبيعة العلاقات بين الدولة والجهات الفاعلة. وفي هذا السياق يظهر التحالف المشكل بين جبهة تحرير أزاوات وجماعة نصرة الإسلام والمسلمين، وهما جماعتان مسلحتان تتخذان من أزاوات مقارا لهما، أن الصراع في مالي قد دخل مرحلة جديدة. مستمعينا الكرام، سنقدم لحضراتكم تقييما حول الموضوع بقلم الدكتور كان ديويجولو، منسق الدراسات الإفريقية الشمالية والشرقية في مركز دراسات الشرق الأوسط أورسام. إن أبرز ما يميز هذا التحالف هو أنه على الرغم من الاختلافات الأيديولوجية يتمحور حول عدو مشترك متصور. وفي هذا السياق تكشف تصريحات زعيم جبهة تحرير أزاوات الغباس أغ إنتالا لمجلة جون إفريق في 8 مايو/2026 أن المجلس العسكري بقيادة أسمي غويتا مستهدف من قبل كل من الانفصاليين والجماعات التي تستغل الإسلام. ويشير هذا الوضع إلى ديناميكية صراع أكثر تعقيدا وتعددا في مستوياتها، تتجاوز حركات التمرد التقليدية المناهضة للدولة. فاليوم لا يقتصر الأمر على وجود متمردين مناهضين للدولة على الأرض، بل يشمل أيضا تحالفات هجينة تشكلها جهات فاعلة ذات أجندات أيديولوجية مختلفة ولكنها تتداخل تكتيكيا. يصر التعاون بين جبهة تحرير أزاوات وجماعة نصرة الإسلام والمسلمين تفاقم أزمة الشرعية لدولة مالي. فعلى وجه الخصوص أدى فشل تنفيذ اتفاقية الجزائر لعام 2015 وعجز الحكومة المركزية عن إرساء سلطة دائمة في المناطق الشمالية إلى عودة الحركات الانفصالية إلى الكفاح المسلح. وفي هذه المرحلة لا يكشف فشل السياسات الأمنية للمجلس العسكري عن ضعف قدرة الدولة فحسب، بل يفسح المجال أيضا لظهور نماذج حكم بديلة. وبالفعل يعكس خطاب جبهة تحرير أزاوات بشأن إقامة إدارة محلية وآليات عدالة ذات مرجعية إسلامية في المناطق التي تسيطر عليها سعيها لملء الفراغ الذي خلفته الدولة. ومع ذلك ينطوي هذا الوضع على مخاطر جسيمة فيما يتعلق بالعواقب السياسية طويلة الأمد للمكاسب العسكرية قاصرة الأجل. فرغم أن قيادة جبهة تحرير أزاوات قد تبنت خطابا مناهضا للتطرف، إلا أن التقارب العملياتي والأيديولوجي الذي أقامته مع جماعة نصرة الإسلام والمسلمين قد يقاود شرعية الحركة الانفصالية في نظر المجتمع الدولي. ويمكن لمثل هذه العلاقات ولا سيما مع منظمات مرتبطة بتنظيم القاعدة أن تدمج

0: إسرافي مالي بشكل أكبر في أجندة مكافحة الإرهاب العالمية. وهذا بدوره قد يزيد من احتمالية التدخل الخارجي في المنطقة ويؤدي إلى تطويل الصراع وفصله عن ديناميكياته المحلية. ومن جهة أخرى يزيد دور الجماعات المرتزقة المرتبطة بروسيا أفريكا كروبس على الأرض من تعقيد هذه المعادلة. فإجبار هذه العناصر على التراجع أمام تقدم جبهة تحرير أزاوات يكشف هشاشة استراتيجية الأمن المدعومة خارجيا التي يتبناها المجلس العسكري. ويظهر هذا التطور أن النفوذ الروسي المتزايد في منطقة الساحل ليس عاملا حاسما في تحقيق التوازن، بل يبقى محدودا في ظل ديناميكيات الفاعلين المحليين. ومن منظور إقليمي يمتلك هذا التحالف الجديد في مالي القدرة على إحداث تأثير متسلسل على بنية الأمن في منطقة الساحل. على وجه الخصوص يشارك تحالف دول الساحل الذي شكلته مالي مع بوركينا فاسو والنيجر بشكل مباشر في التطورات الجارية في مالي. وإن استخدام قيادة جبهة تحرير أزاوات في الوقت الذي تدعو فيه إلى حسن الجوار مع هذه الدول لغة تهديدية ضد أي تدخلات محتملة يشير إلى أن الصراع قد يتخذ بعدا عابرا للحدود، مما قد يزيد من زعزعة استقرار البيئة الأمنية الهشة أصلا في منطقة الساحل. وأخيرا لا بد من تحليل البعد الأيديولوجي لهذا التحالف بدقة، وقد يكون التوازن العملي القائم بين التفسير المحلي للإسلام لجبهة تحرير أزاوات والنهج الأكثر راديكالية لجماعة نصرة الإسلام والمسلمين فعالا على المدى القصير، إلا أنه على المدى البعيد من المرجح جدا أن تتصاعد الخلافات بين هذين الكيانين إلى صراع. وتاريخيا انتهت معظم التحالفات بين الجماعات المسلحة في منطقة الساحل بعد تحقيق مكاسب تكتيكية، مما أدى إلى ظهور خطوط صراع جديدة. لذا ينبغي اعتبار التعاون الحالي توطيدا مؤقتا للسلطة لا إرساء نظام سياسي دائم. وفي الختام يشير تحالف جبهة تحرير أزاوات وجماعة نصرة الإسلام والمسلمين الذي ظهر في مالي إلى تفاقم الأزمة الأمنية في البلاد ودخولها مرحلة جديدة من الصراع. ويمكن لهذا التطور أن يعيد تشكيل ليس فقط الديناميات الداخلية في مالي، بل أيضا البنية الأمنية العامة لمنطقة الساحل. وقد يؤدي ضعف سلطة الدولة ومحدودية نفوذ الجهات الخارجية وتزايد التعاون بين الجماعات المسلحة المحلية إلى جر مالي إلى بيئة صراع أكثر تعقيدا ولا يمكن التنبؤ بها في الفترة المقبلة. مستمعينا الكرام، قدمنا لحضراتكم تقييما حول الموضوع بقلم الدكتور كان ديوجولو منسق الدراسات الإفريقية الشمالية والشرقية في مركز الدراسات الشرق الأوسط أورسام. آملين اللقاء في الحلقة القادمة.
1: مناطق الصراعات في إفريقيا.

أسماء الأيام تبلغ 100 عاماً وأسماء الأشهر تبلغ 70 عاماً في اللغة التركية. مرحباً أعزائنا المستمعين. يحاول الإنسان منذ وجوده على هذه الأرض قياس

لنا عبد الأيام والشهور والسنوات. ومن هذه المحاولات ولدت عبر التاريخ عشرات التقاويم المختلفة، واليوم يعمل في تركيا بالتقويم الميلادي. لكن هناك حقيقة قد لا ينتبه إليها الكثيرون، أن الصيغة النهائية لأسماء أيام الأسبوع التي نستخدمها اليوم تعود إلى ما قبل 100 عام تماماً، أما أسماء الشهور فقد استقرت على شكلها الحالي قبل 70 عاماً. نتعرف إلى تفاصيل هذا الموضوع من خلال المقال الذي كتبه أور بجريكلي لقناة آرتي الإخبارية. أسماء الأيام عربية وفارسية وسريانية. في 26 من ديسمبر كانون الأول عام 1925 تم اعتماد قانون تقسيم اليوم إلى 24 ساعة، ودخل حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 2 من يناير كانون الثاني 1926. وعالميا يعتبر يوم الأحد أول أيام الأسبوع، أما في تركيا فقد اعتبر يوم الاثنين بداية الأسبوع. وهكذا حددت الأيام على الشكل التالي: الاثنين، الثلاثاء، الأربعاء، الخميس، الجمعة، السبت والأحد. وفي هذه التسمية كان للعادات الموروثة من العهد العثماني أثر واضح، فكلمة هفتة أي أسبوع مشتقة من كلمة الفارسية هفت التي تعني الرقم 7، أما بازار أي يوم الأحد في اللغة التركية فتعني مكان تناول الطعام، في حين أن كلمة أرتا كانت تستخدم في التركية القديمة بمعنى الصباح. وأصل كلمة صلاة أي الثلاثاء مشتقة من الرقم 3 بالعربية، بينما اسم جمعة مشتق من كلمة جمع بالعربية. أما تشارشنبا أي الأربعاء فتأتي من التعبير الفارسي تشارشنبا أي اليوم الرابع، وكان يوم الخميس يسمى باعتباره اليوم الرابع إذا بدأ العد من يوم الأحد. أما اسم بانشنبا أي اليوم الخامس فقد دخل إلى تركيا من الفارسية وتحول مع الزمن إلى بارشنبا. ثلاثة أسماء شهور باللغة التركية. في العاشر من يناير كانون الثاني عام 1945 تم اعتماد قانون غيرت بموجبه أسماء الشهور للمرة الأخيرة، ودخلت الأسماء الجديدة حيز الاستخدام عام 1946. ومنذ 70 عاما تستخدم أسماء الشهور بالشكل نفسه، وبموجب هذا التغيير تحول اسم تشرين الأول إلى أكيم، وتشرين الثاني إلى قسم، وكانون الأول إلى أرلك، وكانون الثاني إلى أوجاك. وبذلك أصبحت أسماء ثلاثة شهور باللغة التركية، بينما تركت أسماء الشهور الأخرى كما كانت تستخدم منذ العهد العثماني في الغالب. فأسماء مارت مايس أغسطس ذات أصل لاتيني، بينما شباط نيسان هزيران أيلول ذات جذور سريانية، وكلمة قسم أي شهر نوفمبر عربية الأصل، أما تموز فترجع إلى اللغة العبرية. اليوم يبدأ عند الساعة 0. في الماضي ووفق نظام الساعة العثمانية كان غروب الشمس يعتبر الساعة 12، ومنه يبدأ يوم جديد، لكن مع الانتقال إلى نظام 24 ساعة أصبح اليوم الجديد يبدأ بعد الساعة 23 ودقيقة 59 مباشرة. وعلى الرغم من أن الأتراك كانوا يعتبرون شهر مارس تقليديا أول شهور السنة الجديدة، خاصة في 21 من مارس آذار الموافق لعيد النوروز، فأن هذا التغيير جعل بداية السنة الرسمية في الأول من يناير كانون الثاني. التقاويم الأخرى المستخدمة. قبل اعتماد التقويم الميلادي استخدم الأتراك تقاويم متعددة مثل التقويم الهجري والقمري والجلالي والرومي. إن كل اسم يوم نستخدمه اليوم وكل اسم شهر ننطقه يحمل في داخله أثر تاريخ متعدد الطبقات، فعندما نقول بازارتس أي يوم الاثنين فإننا نتحدث بالفارسية، وعندما نقول تموز فإننا نلامس العبرية. فالزمن لا يمضي فقط، بل يترك أثناء مروره لغة، ويترك ثقافة، ويترك أثراً.

سيدتي وسادتي، بهذا نأتي إلى نهاية بثنا باللغة العربية. نكون معكم ما بين الساعة 12 والواحدة ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 9 والعاشرة صباحا حسب التوقيت الدولي. ولنا لقاء آخر بكم ما بين الساعة 5 والسادسة مساء حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 2 والثالثة بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. يمكنكم متابعة بثنا عبر القنوات الصوتية للقمرين الصناعيين توكسات 3A و4A ومن الموقع على شبكة العالمية www.trtdinle.com واختيار الراديو من ثم اختيار TRT VOT World من القائمة أو من خلال تحميل تطبيق TRTDINLE، علما بأن عنوان البريد الإلكتروني لنا هو arabic@trt.net.tr. في الختام لكم من جميع الذين سهروا على إعداد البث أجمل وأطيب التمنيات. هنا صوت تركيا.